الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

هذه الحياة بها هواية من المفاجآت، فضروري أن نكون واعين ويقظين لكل لحظة نمر بيها. فاليقظة يعني تكون واعي باللحظة الراهنة، تكون واعي بمشاعرك بأفكارك حتى جسديا للعالم اللي يدور من حولك. وممكن تتعلم أساليب اليقظة لجانب أساليب الاسترخاء، يعني حتى تكون إيجابي دائما ومرتاح نفسيا، لأن بهذه الطريقة راح تقدر تحكم مشاعرك تجاه الحياة على أساس يومي، وتقدر تغير طريقتك وتواجه التحديات.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والعافية، صباح المحبة لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. معا نلتقي في صباح جديد ومشوار جديد يمتد للساعة 9 بزوايا فقرات مختلفة، أكيد بالعربية. هذه دعوة أن تنضمونا وشاركون معنا بزوايا فقرات برنامجنا ضمن بالعربي. تحية لكم من أسرة البرنامج حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه تحيات مخرجنا عمر جهاد.

أجواء متذبذبة وغير مستقرة عموما في البلاد خلال اليومين اللي جاية، وحسب الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي، فاليوم الخميس راح يكون الطقس صحو مع بعض الغيوم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، وهو غائم جزئي بالمنطقة الشمالية، وتساقط لزخات مطر رعدية أحيانا في الأماكن أو أماكن متفرقة من هذه المنطقة. درجات الحرارة تبقى مقاربة بالوسطى والشمالية، وتشهد ارتفاع بسيط في المنطقة الجنوبية، وجو مشابه يوم غد الجمعة وعلى العموم هذا بالوسطى والجنوبية، ورح يكون غائم جزئي بالمنطقة الشمالية. طبعا خلينا نقول عيد أضحى مبارك لكل متابعينا بكل مكان، ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. العطلة تحددت من قبل مجلس الوزراء، وطبعا الدوام الرسمي راح يكون إلى تعطيل للوزارات والمؤسسات للدولة كافة، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من آيار حتى يوم السبت الموافق 30 آيار بمناسبة عيد الأضحى، ويستأنف الدوام يوم الأحد المقبل الموافق 31 من آيار. وأيضا راح يكون أكو تعطيل آخر أو عطلة أخرى اللي هي يوم الخميس الموافق 4 من حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، والمناسبة عيد الغدير.

انتقالتنا للمرور، ومديرية المرور العامة ذكرت أنه قريبا راح يتم إطلاق نظام مرور ذكي ببغداد والمحافظات. هذا النظام يعتمد أو يعتمد من قبل دوائر تسجيل والشوارع الرئيسة بهدف تطوير الخدمات وتقليل المخالفات والحوادث المرورية. وذكروا أنه المخالفة المرورية تدخل للنظام الرئيسي بعد ما ترصد من قبل الكاميرات الذكية وتخضع لعملية تدقيق قبل ما ترسل لضابط ترحيل الغرامات وتثبت على قيود المركبة، وهناك مراجعة دقيقة للتأكد من صحة المخالفات المرتكبة قبل فرض الغرامة بحق صاحب المركبة. ومنهم لوزارة الكهرباء اللي أكدت بأنه راح تكون أكو عدادات ذكية تقرأ الاستهلاك بدقة عالية وراح تنصب مجانا للمواطنين. وطبعا هاي من ضمن المشاريع اللي تعمل عليها الوزارة حاليا وتكتمل أو يكون اكتمالها خلال السنة المقبلة. الخطة أنه فصل الصيف يعني اللي وضعوها هسه تضمن عدم وجود محطات متوقفة أو خطوط مفصولة مع العمل على إنهاء الاختناقات في جميع المناطق. وطبعا حسب ما ذكروا أنه المنظومة الذكية مبرمجة تقنيا حتى تمنع الخطأ أو حتى القراءات التقديرية، والعداد الجديد يمتاز بدقة عالية في قراءة نسبة الاستهلاك الفعلي، وهذا راح يضمن حق المواطن والدولة على حد سواء.

وخلينا نختم مع الرياضة، حيث جرت في مدينة جدة السعودية مراسم سحب قرعة النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم اللي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 من أيلول المقبل حتى 6 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. ويشارك في البطولة 8 من المنتخبات، هي العراق، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان، الإمارات واليمن. وبعد إجراء القرعة لكأس الخليج بالنسخة 27 ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والكويت والعراق وعمان، بينما المجموعة الثانية كان ضمنها الإمارات واليمن والبحرين وقطر. وحسب لوائح البطولة جرى توزيع المنتخبات على 4 مستويات وفق التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول من نيسان الماضي. وجاء التوزيع رح نكون بالمستوى الأول العراق وقطر، المستوى الثاني السعودية والإمارات، الثالث عمان والبحرين، والرابع الكويت واليمن.

صباحنا أحلى دائما بوجودكم برفقتنا مستمعينا كل مكان، وأيضا طلابنا اللي نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله بامتحاناتهم وبطبعا مشاريعهم اللي يقدموها. خلينا سوا نكون مع هاشتاك طلاب، وأكيد نرحب بآرائكم مقترحاتكم وتجاربكم اللي ترافقونا بها من خلال الاتصال على 6 مكرر 2 9.

بهاشتاج طلاب لهذا اليوم راح يكون ويانا العروض التقديمية، وطبعا البرزنتيشن مو أي شخص متمكن أنه يكون أمام جمهور، وإن كان عدد قليل أو أمام هيئة تدريسية أو ناس مختصة، حتى يقدم المشروع اللي عنده بالطريقة الصحيحة ويوصل الفكرة اللي موجودة لهذا المشروع، وأيضا الهدف منه نقدر نقول أنه باحترافية. قبل العرض ممكن أنه يكون الموضوع عادي أو سهل، أو شنو اللي راح يصير، أنه مجرد شيء أنا هيئت له راح أقدمه بالطريقة الصحيحة. أول ما يشتغل البروجيكتر ممكن أنه دقات القلب تزيد، ممكن يكون أكو تلعثم بالكلام، ممكن تكون أكو ثقة منقول أقل، بس تكون أكو ارتباك مسيطر وتوتر مسيطر على الطالبة. ممكن واحد ينسى الكلام عادي، ممكن تقرأ من السلايد حرفيا يعني حرف حرف، ممكن واحد يتفاجأ مرة واحدة وأن هو متحول إلى مقدم برامج. بس على العموم يعني راح نقول أنه ناس ممكن تكون مسيطرة وتعبر هذا التوتر، وممكن ناس التوتر هو اللي يسيطر عليها. بالنتيجة يعني هواية من الأشياء تحتاج أنه أنت تكون مستعد قبل هذه اللحظة، ومرات وأنت مستعد لكل الأمور باللحظة الحقيقية تتغير. خلينا نسمع من تجاربكم وشاركونا، أكيد خلينا نسمع منو أكثر شخص يتوتر أكثر برأيكم. أنتم من الناس اللي تتوترون لما يكون عندكم هذا العرض التقديمي أو البرزنتيشن؟ مريتوا بهذه التجربة؟ شلون تجاوزتوها؟ شلون كانت اللحظات الأولى واللي هي أهم لحظات بيها الإنسان أما يعبر هذا التوتر ويكمل ويوصل الفكرة وياخذ على هالشي درجة كاملة، أو ممكن يضيع كل الجهود اللي مرت إلى والي فريقة؟ شنو أكثر تعليق فاجأكم ممكن من المشرفين عليكم بهذا المشروع؟ أكو مواقف محرجة ممكن تكون موجودة خلال هذا العرض تذكروها لنا؟ خلينا نعرف كم مرة أيضا تدربتوا حتى توصلون لهذه النتيجة وتقدرون تعبرون هذه المرحلة بنجاح. ننتظر مشاركاتكم ويانا أكيد على 6 مكرر 29، وهاشتاقنا لهذا اليوم العروض التقديمية.

صباحكم عافية وصحة وسلامة إن شاء الله. خلينا سوا نروح لفقرتنا الصحية، وأكيد هذه فرصة حتى ننطي لحياتنا فرصة أفضل أنه نغرس العادات الإيجابية اللي ممكن نستفاد منها على المدى البعيد. واليوم راح يكون ويانا بهذه الفقرة الليمون. دائما ينصحونا أن الليمون مفيد جدا للجهاز المناعي للإنسان، وهذا حقيقة مو يعني شيء اعتباطا، يعتبر من أكثر أنواع الحمضيات فائدة لجسم الإنسان، ويستخدم على نطاق واسع بالنظام الغذائي لأنه غني بفيتامين سي ومواد بيولوجية فعالة. وحسب ما ذكروا بأنه يدرج بالنظام الغذائي خلال موسم البرد والإنفلونزا وغيرها من المواسم اللي ممكن تقوي بها النظام المناعي للإنسان. إنسانة. طبعاً إلى خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة، غير أن هو يساعد على تنظيم الجهاز الهضمي ويحسن امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية. وممكن تستخدمه بنظامك الغذائي لأنه يكبح الشهية، وبالتالي يساعد على أنه تحس أنه أنت شبعان، ما تحتاج لأنه ممكن تأكل زايد وهنا يأثر على زيادة وزن. غير هذا ممكن أيضاً يفيد بمجال التجميل لأنه يعزز من إنتاج الكولاجين ويحسن من حالة البشرة. غير هذا خلينا نذكر أنه لازم تنتبه ويكون هذا باعتدال، لأنه اللي عنده مشكلة حساسية أو أمراض جهاز هضمي وغيرها راح يأثر عليه، بالتالي انتبه.

إذن خلينا نذكر أنه فعلا اللي عنده مشكلة من الليمون، من حموضة الليمون، فممكن يخففها بالماء. وحتى إذا خففه بالماء وبعد يعاني من مشكلة، فينتبه لأنه ممكن يأثر على اللي عنده حساسية، اللي عنده أمراض جهاز هضمي، اللي عنده أمراض كلى، وأيضا أمراض المرارة. فينصحون دائما بأنه يكون أكو حذر من عنده، أو يعني تسألون طبيبكم، تستشيرون قبل ما تعتمدوا بنظامكم الغذائي. أيضا الحذر أثناء الحمل أو في مرحلة الطفولة بالنسبة للحالتين، أيضا يكون أكو استشارة لطبيب مختص. وعلى العموم الليمون من الحمضيات المفيدة جدا جدا للجسم وللجهاز المناعي، يحافظ على صحة الجلد والشعر، وأيضا غني بمضادات الأكسدة اللي تفيد الجسم بصورة عامة. وينصحون به هواية من الحالات، ينصحون به الأطباء أنه يدخل بالنظام الغذائي، فما بيها شيء، خصوصا احنا بفصل الصيف وبالتالي حارة الدنيا، مو كل الناس تلجأ لشرب الماء بكثرة أو بما يكفي لسد حاجتها من الجسم. فإذا خليت فد شريحة ليمون ويا المي راح تنطي فد نكهة تعزز عندك أنه أنت تلجأ لشرب الماء وتأخذ كفايتك منه. وأكيد نقول صحة وعافية.

معنا أكيد عبر UIBFM 101.5 سوا. خلينا نتعرف على آخر الأخبار والنشاطات والفعاليات اللي موجودة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.

معنا نبدأ ضمن الحرم الجامعي بكلية إدارة الأعمال للجامعة الأمريكية في بغداد التي أعلنت عن مناقشات مشاريع ماجستير إدارة الأعمال لربيع 2026 والتي عقدت في يوم 19 و20 من مايو في الساعة 10 وحتى 4 مساء ضمن قاعة كلية آداب والعلوم. هذا الحدث هو محطة مهمة في المسيرة الأكاديمية لطلاب الماجستير حيث قدموا المشاريع التطبيقية في مجال الأعمال وناقشوها أمام لجان من أعضاء هيئة التدريس وضيوف مدعوين. هذه المناقشات هي خلاصة الجهود العلمية والمهنية التي بذلها الطلبة في دراستهم وتعكس القدرة على توظيف المعرفة الأكاديمية لمعالجة تحديات الأعمال الواقعية.

وأيضا ضمن الحرم الجامعي وضمن التزامات الجامعة الأمريكية في بغداد بإعداد الطلبة لمواجهة التحديات الواقعية وتعزيز الجاهزية المهنية، نظمت الجامعة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي برنامجا تدريبيا في الإسعافات الأولية الأساسية، وهذا ضمن يومي 18 و19 من شهر أيار. وقد استهدف البرنامج طلبة كلية التقنيات الصحية في أقسام البصريات وعلوم الإبصار،

تخدير تقنيات الأشعة إضافة لطلبة كلية الصيدلة، والهدف تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة. وتعتبر هذه خطوة جديدة تؤكد من خلالها الجامعة الحرص على الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا بنشاطات الجامعة الأمريكية في بغداد وفي قطاع تشكل فيه تفاصيل فارقا جوهريا يضع مركز التميز للإبداع والتطوير بالتعاون مع كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بغداد معيارا جديدا للاحترافية، وهذا من خلال إطلاق برنامج الشهادة المهنية في خدمات دعم المستشفيات والعيادات، وهو مسار متكامل لتحويل الكفاءة التشغيلية إلى تميز حقيقي في خدمة المريض. وهذه الشهادة ستكون عبر 120 ساعة من التدريب التخصصي المعمق لاكتساب 12 وحدة تعليم مستمرة لتعزيز المسار المهني. أيضا سيكون التدريس حضوري وتفاعلي مباشر في الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في بغداد، والانطلاق سيكون في أواخر هذا الشهر لـ 2026. وطبعا لتفاصيل أكثر ممكن الاتصال على 6 مكرر 27 أو 6 مكرر 2 8.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.
1: سوا وأكيد مستمرين بالعربي. خلينا نتعرف على مصطلح جديد موجود بحياتنا اليومية، وممكن هواي ناس تستخدمه، بس شنو الغرض من استخدامه، وشنو يعني البداية والمعنى الحقيقي لهذا المصطلح؟

اليوم رح نكون مع التفكير الزائد أو الأوفر ثينكينج. هذا المصطلح هواية تداول ناس ويعني موجود نسمعه من هواية موجودين بحياتنا أو مرات إحنا نردده. بس شنو هو؟ هو التفكير لما يتحول من طبيعي أو اعتيادي إلى أكثر من اللازم، زايد عن اللزوم، لدائرة ما يعني تتوقف من تحليل، قلق، سيناريوهات تدور بعقلك طول الوقت تخليك تفكر 24 ساعة. يعني بدل ما تفكر حتى تفهم الموضوع تصير تفكر لدرجة تتعب من التفكير. وببساطة خلينا نقول مو كل تفكير يعتبر مشكلة، بس التفكير أكثر من اللازم اللي يدخلك بأمور تقلقك وتتعب نفسيتك هو هذا اللي دا نحكي عنه. المشكلة تبدي لما أنت تعيد نفس الموقف عشرات المرات بعقلك، تحلل نبرة الصوت، تحلل الكلام بشكل مبالغ به، تتوقع الأسوأ قبل ما يصير أي شيء، وتعيش مواقف كاملة بداخل راسك أكثر من الواقع نفسه. تستهلك طاقتك بأشياء ممكن أصلا هي ما تصير ولا هي موجودة، وحتى هي افتراضها يمكن بعيد عن الواقع. المهم غالبا يعني الناس اللي تلجأ للتفكير الزايد أو اللي تبلش بهذه الخطوات هي يا أما تخاف من الوقوع بالخطأ، أو تخاف من الرفض لأشياء هي تريد توصل لها، أو هي محاولة سيطرة على كل شيء حولك وتريد توصل للكمال. فهنا العقل يحاول يحميك، لكن مع الوقت يتحول هذا الحذر وهذه الحماية إلى استنزاف لطاقتك ولتفكيرك. اللي راح يصير أنه العقل راح يبقى بحالة استنفار لما أنت تبقى تفكر بهالطريقة بشيء أكثر من اللازم. كل موقف قليل بسيط صغير يتحول لتحليل طويل، كل قرار بسيط راح يصير بداخلك معركة داخلية حتى تقدر توصل لهذا القرار. يعني فعليا دا تعيش شيء متعب بالنسبة إليك وبالنسبة حتى للناس اللي موجودين وياك. بالمرور الوقت خلي بالك أنه هذا الموضوع راح يصير عليك صعب تركز أكثر، صعب تتواصل بحياتك أكثر، وراح تصعب الأمور عليك وعلى باقي الناس اللي موجودين من حولك. هنا راح تكون الأشياء يعني تحتاج منك وقفة ثانية ويا نفسك حتى تقدر يعني تسيطر، لا تخلي هالتفكير الزايد هو اللي يسيطر عليك، لأن نومك راح يقلق حياتك، تفاصيلك، وحتى الأشياء اللي أنت تعيش طبيعية راح تكون مو طبيعية. فالتفكير الزايد راح يسرق وقتك وتركيزك وراحتك وهدوءك. خلينا نقول أنه المطلوب منك تقلله وتقلل هالتفكير وتعيش الواقع بخطوات بسيطة. فكر بالأشياء المهمة اللي أنت تحتاج تاخذ قرار بيها، وخلي ببالك أنه مو كل فكرة حقيقية ومو كل خوف راح يصير. أحيانا أنت تتعب نفسك على أشياء ما ممكن تصير، ممكن اللي يصير هو أحسن من اللي أنت تريده. فبالنتيجة قلل من هالتفكير الزايد أو حاول السيطرة عليه قبل ما يسيطر عليك. وبما أنه عرفنا شنو الأوفر ثينكينج، خلينا نسألكم كم موقف عشتوا أكثر داخل تفكيركم من الواقع نفسه، وكم مرة عانيتوا من التفكير الزايد بأمور ممكن أنه هي يعني ما تفيدكم. خلينا ندعو الكل أنه يرافقونا على 6 مكرر 2 9 بمشاركاتهم. وقبل ما ناخذ يعني نسمع منك شيء عمر، عندنا فاطمة تعيش الأوفر ثينكينج، برج الدلو، لا أنا على يقين تقول أني أفكر دائما مع التحليل. فعلا فعلا يعني برج الدلو عندهم هذه القابلية أنه يفكرون أكثر من اللازم، ينطون سيناريوهات هواية، ينطون أكثر من شغلة، بالنتيجة يوصلون أن هم يتعبون، ويمكن هواية من الأشياء تنحل لحالها بدون هالتعب كله اللي أنتوا تدخلون به. فنسيطر على التفكير قبل ما يسيطر علينا.

أكيد برفقتكم للمورنينج باز ومجموعة من الأخبار الخفيفة اللي ترافقنا عبر هذه الفقرة. أخبارنا الخفيفة نبديها من العراق، وباقة لحم طريفة زوج عراقي أهدها لزوجته، وهذه بشكل زهور طبعا الحلو.

انه هو تعبان عليها، يعني لحم شرح مقطعة مثل يعني بحجم الوردة، اوكي هاي اللي نخليها بالباقة، بس وردة مفتحة يعني مو لا بس اسمع لأني هذا الموضوع لأنه كلش جذبني اللي شفته، أنه الباقة كلش حلوة يعني مرتبها بطريقة صدق تحسها باقة ورد. طبعا هذه اللقطة الطريفة هي بالعراق، زوج هذه المفاجأة سواها لزوجته، قدم لها باقة مصممة من قطع من اللحوم بطريقة مبتكرة تشبه باقة الورد، وطبعا هذا الموضوع أثار يعني تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لطرافة الفكرة وغرابتها، وأنه لفتت الجميع عبر المنصات الرقمية. لافها بورق يعني كباقة، الورق أسود، اللحم أحمر، ومخلي وياه ما أعرف هذه خضروات، ما أعرف إيش بنت مخليه شيء، ما أعرف جايب هذا الورد اللي هو الناعم الصغار الأبيض مخليهم، يعني مزينها بطريقة من أشوفها من بعيد تحسها فعلا باقة ورد، بس من تتقرب هو لحم. أي جوز ما أتوقع أنه قصاب عنده يعني هل ترتيبه هل شيء، بس قول أنه اشتراها من قصاب بطريقة قدر أنه يخدمها بطريقة صحيحة يم الجماعة اللي يزينون الزهور ويصنعون الباقات. يعني ومجمعها بشكل مثل الباقة، هسه شافك الصورة عمان، وتقدرون تسرجون عليها مستمعينا، يعني هاي بس حتى تشوفون، ولأنه تسرجون عليها مستمعينا، يعني هاي بس حتى تشوفون، ولأنه اللي يسمعنا يمكن الفضول يدفع عنه شلون اللحم يرهم، لا رهم بهالطريقة رهم، وذكرني بناس موجودين يعني أنه ممكن يستبدلون هذه الهدايا اللي هي يعني ممكن شنو تريد تفيد، الورد يذبل ويذبوه، بس اللحم لا، إذا طبخوه راح يفيدهم، مو ممكن يفيد ويوصل بدل الكيك مثلا تجي عزيمة زينة، مو فاطمة الدليمية، فاطمة شوف تأيد هالموضوع، ففاطمة إذا عيد ميلادها لا تجيبوا لها ورد، جيبوا لها مثل هذه الباقة كلش كافي وزينة.

نروح لإنستغرام اللي سوى ضجة خلال اليومين اللي فاتوا بالميزة الجديدة اللي أطلقها إنستنتس. وطبعا هذه الخطوة كانت مفاجئة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي لما أعلن تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا عن إطلاق هذه الميزة الجديدة واللي هي إنستنت. وطبعا اللي جتي بإطار سعي المنصة أنه تعزز الخصوصية وتعيد إحياء مفهوم الواقعية والعفوية اللي افتقدوها المستخدمين لما يعني تبنوا على الفلاتر وعلى التعديلات اللامتناهية. هذه الميزة الجديدة تنطي للمستخدم فرصة أنه يلتقط الصورة ويشاركها فورا مع قائمة الأصدقاء المقربين منه يعني الكلوز. وطبعا هنا يمكن الموضوع شوية أثار الجدل لأن ماكو إمكانية تعديل على الصورة أو اختفاء فوري، لا هذه راح تبقى موجودة وأنت ما راح تكون منتبه. يعني إذا أنت ما تعرف بيها فممكن تتفاجأ أنه أنت أخذت الصورة بس الصورة وين راحت، هي صورة نشرت مباشرة وهواية سوت مشاكل عند ناس هواية يعني حكوا وحذروا منها وشلون تقدر تخفيها وشلون تقدر توقفها. يعني بدت المنصة هذه تكون نشطة من هذا الجانب حتى تحذر منها وشلون تتعامل وياها إذا صارت وياك أو نشرت صور. لذلك يعني اللي ما يعجب فأكو طريقة ممكن أنه تغلق هذه الخاصية، وأكو طريقة ثانية إذا نشرت تقدر أنت تلغي هذه الصور.

إذن وصلنا تقريبا لنهاية مشوارنا لهذا الصباح اللي باقي أنا ما حتى واحدة بيها نرجع بالزمن شوية حتى نعرف أصل الأشياء وين بدأت.

بأصل الأشياء اليوم معنا الجامعة، المكان المخصص للدراسة، قاعات، كتب، محاضرات وشهادات. لكن خلف هذه التفاصيل اللي تبدو عادية اليوم قصة عمرها أكثر من 1000 عام. قصة بدأت لما قرر الإنسان أنه المعرفة لازم تكون أو يكون إلها بيت يجمعها. منذ 1000 السنين كان الإنسان يبحث عن تفسير الحياة والكون والعلوم، وكان التعليم يتم بشكل بسيط داخل معابد، مساجد، كنائس أو مجالس للعلماء. يكونون الطلبة حول معلمهم يتعلمون طب، فلسفة، رياضيات، فلك ولغة، يعني يأخذون من العلوم الكثير، وممكن يتخصص بجانب معين لجانب يعني تخصصات أخرى. المشكلة الكبيرة كانت أنه يعني ماكو نظام تعليم موحد، ما كان الموضوع ثابت بالنسبة لهم كما كان يلجؤون إلى ويأخذون منه شهادة حتى يمارسون عملهم أو تخصصهم. فكان التعليم متاح لفئات محدودة فقط، أيضا مو للجميع. فبدت هنا فكرة الجامعة. مع توسع العلوم وازدياد عدد الطلاب ظهرت الحاجة لتنظيم مكان يعرف شلون يوحد هذا العلم، وأيضا ينطي شهادة يعترف بهذا الشخص. وطبعا أقدم جامعة إذا رجعنا بالتاريخ وقلبنا بالأوراق فما تزال تعمل حتى اليوم هي جامعة القرويين، واللي تأسست سنة 859 ميلادية وفي مدينة فاس المغربية على يد السيدة فاطمة الفهرية، واللي أرادت إنشاء مركز دائم للعلم والمعرفة. لكن خلينا نقول يعني كانت مجرد مكان عادي درسوا به هواية من الأشياء، وبالتالي اللي صار أنه ظهرت جامعات أخرى مثل بولونيا في إيطاليا خلال القرن 11، واللي هي أقدم جامعة أوروبية معروفة، جامعة الأزهر اللي موجودة في مصر وصارت واحدة من المراكز العلمية والدينية بالعالم الإسلامي، جامعة المستنصرية وهي أقدم الجامعات اللي موجودة عندنا، وغيرها من الجامعات اللي توالت حتى تكون بطريقة مميزة جدا. وبالتالي مع مرور القرون تطورت الجامعات بشكل هائل، وصارت اليوم مو مجرد مكان تحصل منه شهادة، هو مساحة لصناعة أفكار وطموحات، ومكان لاكتشاف مواهب وبناء مستقبل، يعني مكان لتحقيق أحلامك. ومن حلقات علم بسيطة تحت ضوء الشموع لجامعات ضخمة بها آلاف الطلبة ومختلف التخصصات، وغيرت مستقبل البشرية.

أكيد إحنا وأنتوا سوا وصلنا لنهاية مشوارنا لهذا الصباح، وخلينا نحيي كل الأصدقاء اللي تابعونا تواصلوا ويانا واللي رافقونا على 101.5. إلى أن نلتقي إن شاء الله ضمن الأسبوع المقبل، أحلى تحيات لكم من أسرة بالعربي، حيدر نجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، أيضا تحية لكم من فاطمة عامر بالسوشيال ميديا، هذه تحيات دانيال، وتحياتي سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرج بالعربي عمر جهاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حافظ على سلامتك أولاً، سواء كان بالبيت، بالشارع أو حتى على الإنترنت، واتخذ إجراءات بسيطة مثل الحذر لما أنت تسوق أو تتوخى الأمان بالتعامل ويا الآخرين وحتى بحماية بياناتك الشخصية، فهذا رح ينقذ حياتك ويحمي مستقبلك من مشاكل كبيرة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من أفضل النعم اللي موجودة بجسم الإنسان العظام، فهذه العظام هي قوية مثل الفولاذ بالنسبة لحجمها، لكن بنفس الوقت هي خفيفة ومرنة. ونخاع العظم ينتج ملايين الخلايا الدموية يومياً، فحفاظك على عظامك بالتمارين المنتظمة وتناول الكالسيوم وفيتامين دي هذا رح يخليك مستمتع بصحتك لفترة أطول.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

النصب التذكاري للثقافة والفن، هذا النصب اللي يذكر الناس بأهمية الفن والإبداع ويحفز على استكشاف التراث الثقافي. أنشئ بين عام 1980 إلى 1990، وهو موجود قرب شارع المتنبي بالكرخ. وطبعاً صمموا مجموعة من الفنانين والنحاتين العراقيين لتكريم الأدباء والفنانين العراقيين ولإبراز تقدير بغداد للثقافة وللفن.

0: إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صوت الجامعة الأكيدة في بغداد 101.5.
1: Lost a friend, like keys in a sofa, like a wallet in the backseat.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الشكر والامتنان مو أشياء عادية، هي أسلوب حياة. فالنعم اللي بحياتنا هواية، بس من يقدرها ويعرف قيمتها؟ الشخص اللي يقدر راح يعرف شنو معنى امتنان. هذا الامتنان يزيد إحساسك بالسعادة حتى لو الظروف اللي أنت تمر بيها صعبة. فبعض النعم اللي تعتبرها بسيطة أو عادية هي أساس لحياتك واستمرارك. وخلي ببالك إنه الامتنان مو بس هذا الموضوع، هو أيضا مهم لصحتك، لأن ينشط مناطق بالدماغ ترتبط بالسعادة ويقلل منك القلق والتوتر.

سد الموصل حارس الماء والطاقة بالعراق، واحد من أهم ركائز الأمن المائي بالعراق، موجود على نهر دجلة شمال مدينة الموصل، ويعتبر أكبر سد بالبلاد من حيث السعة والأهمية الاستراتيجية. أنشئ حتى يكون خط الدفاع الأول ضد الفيضانات، ومصدر أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية، وخزان يضمن استمرارية المياه للزراعة والشرب لملايين العراقيين. فأهمية هذا السد ما تقتصر على الخدمات وبس، بل تمتد لمعناه الوطني، لأن هو رمز لقدرة العراق على حماية موارده وبناء مستقبله، وحمايته وصيانته تعني حماية حياة ملايين العراقيين وضمان لاستقرار الأجيال اللي جايه.

زقورة أور. زقورة معابد هرمية متدرجة انبلت ببلاد ما بين النهرين القديمة، وتعتبر زقورة أور واحدة من الزقورات اللي حافظوا عليها بشكل جيد، واللي بناها الملك أورنمو بالقرن 21 قبل الميلاد. طبعاً بالجزء العلوي من الزقورة أكو معبد مكرس لتكريم نانا، واللي كان راعي مدينة أور، وهي موجودة بجنوب العراق.

موبايلك بإيدك وترد على الرسائل وأنت السوق، ثانية من التشتت ممكن تنهي حياتك بالكامل. استخدامك للهاتف أثناء القيادة هو مخالفة صريحة وفق قانون المرور العراقي، فاختار أنه توصل مو تنصاب، لأن سلامتك هي مسؤوليتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تخيل أنه تدور بسرعة على كرسي أو حتى تدور بمكانك، فجأة راح تحس بالدوار والغثيان. وهذا أكيد إلى سبب، لأن الأذن الداخلية تحتوي على نظام معقد من السوائل والشعيرات الدقيقة اللي تنطي إشعار للدماغ باتجاه الحركة. فلما تدور بسرعة راح تتغير حركة السوائل بسرعة أكبر من قدرة الدماغ إنه يعالجها، فراح تحس بهذا الشعور وكأنه العالم يختل من حولك ويختل توازنك.

الإنسان طاقة، وهذه الطاقة هي اللي تساعدك حتى تكمل مسؤولياتك والأعمال اللي تحب تنجزها. طبعاً إذا حسيت طاقتك انخفضت، فالحل مو بكثرة القهوة، لأن الطاقة هي أسلوب حياتك. تبدي من نومك وابتعادك عن الشاشات، وتهتم بأول ساعة من الصباح، مي، شوية ضوء شمس وحركة خفيفة. هالأشياء راح تضبط المزاج وتضبط لك الطاقة. وطبعاً الأكل إلى دور كبير جداً بأنه الطاقة عندك تستمر، ولا تنسى تبتعد عن التوتر وتلتهي بالأشياء الزينة.

السفر مو بس تغيير مكان، هو تغيير شعور ونظرة للحياة. يوسع صدرك قبل عقلك، فلا تنتظر كل شيء يكون مثالي. أجمل الرحلات هي اللي تبدي أحياناً بقرار بسيط وعفوي، وأخذ من كل مدينة ذكرى، مو بالصور وبس، لكن بالمواقف والناس واللحظات. وتذكر تحترم عادات البلد اللي تزوره، ولا تحاول تفرض فكرتك عن الصح والخطأ، فاللي سافر حتى يتعلم يرجع مختلف تماماً. أما اللي سافر حتى يصور وبس، فراح يرجع مثل ما راح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

مثل ما نعيش الفوز ونفرح بيه، هواية نجرب الخسارة. وبلحظات الفشل أو الخسارة فهذا مو عيب، الخسارة تعتبر مدرسة مو نهاية الأشياء. فالإخفاق مو عيب، وإنه تنهض من هذه الأمور هو الفرق بينك وبين الناس العادية. فإذا فشلت مرة لا تقول أني فاشل، قول إنه أني أحاول من جديد. ولازم تتعلم وإن كانت الطريقة صعبة، فأحياناً تمنع عنك أشياء أنت تحبها حتى تحصل الأفضل منها.

خليك دائما إيجابي بأقوالك وأفعالك مهما كانت البيئة المحيطة، فكل فعل إيجابي تقوم به بالمجتمع إلى أثر طويل المدى، مساعدة شخص، نشر المعرفة القانونية أو الصحية، الحفاظ على البيئة، هذا يسوي فرق كبير جداً ويخليك جزء من مجتمع أكثر وعياً وتضامناً.

العلاقة السامة مصطلح نسمعه وهو علاقات تكرر بها الخطأ أو التقليل من القيمة، وهذا يخلق استنزاف عاطفي مستمر. هذه العلاقات تغذي الأفكار السلبية وتطرف الثاني بمشاعر سلبية وتخلي الانفصال النفسي صعب. تتعافى خلي واعي وخلي حدود بهذه العلاقة، ركز على أهدافك وتحرر إذا شفت العلاقة صارت سامة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.